0: Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukuruhu lahu wa ala izami ni'amihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sa'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khalilahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi fasanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin waradallahu 'anil hulafa'ir rasidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala alihi wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
1: amin
0: wal muslimina wal muslimat
1: amin
0: al ahya'i minkumul amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat Allahumma izzal islam wal muslimin
1: amin
0: wa zilla syirka wal musyrikin
1: amin
0: wansur ibadikal muwahhidina mukhlisin
1: amin
0: wa hazul man khazalal muslimin
1: amin
0: wa damir a'da'ana وأعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين
1: آمين.
0: اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة
1: آمين.
0: ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا ملوك تنغرى خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
2: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سو استقيم وتدلو استو lurus dan rapatkan shafnya demi kesempurnaan salat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام السلام عليك ورحمة السلام فاحكم امرنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرم الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمد شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا من يسر كل عسير فتيسر لك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت بها بصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واهرسنا بينك التي لا تنم وكفنا بكنفك الذي لا يرمى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد.

0: وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا حكمتك انشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi doa pembukaan. Selanjutnya kita masuk tadarusan Al-Quran. Juz 11 Surah Yunus ayat 104 dan seterusnya pada halaman 176. Baik, yang pertama membaca atau tadarus adalah santriwan Hafiz.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul ya.
2: Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. تعبدوا الذين من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا ala innakum yasnuna sudurahum liyastahfu min ala hina yastakshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bizati sudur.
1: Taqabbalallahu minkum minna minkum
2: taqabbal ya karim.
1: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Adito.

0: إليهم أعمالهم
1: إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
0: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Adito. Berikutnya santriwan Al-Farizi.

خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري

0: بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يكفيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
1: Lanjut.

إنهم مغرقون ويصنعون الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: حفيظ ولما جاء أمرنا
1: ولما جاء أمرنا
0: ولما جاء أمرنا
1: نجينا
0: نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمتنا منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا
1: جبارين عنيد
0: هذه الدنيا لا نتو
1: ويوم القيامة ألا إن
0: كفروا